0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية أطيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول شطاء البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: زار قداسة البابا ليون 14 صباح اليوم جامعة لاسابينسا في روما، حيث استهل زيارته بوقفة صلاة في كابيلا الجامعة، حيا بعدها مجموعة من الطلاب الذين احتشدوا لاستقباله. وانتقل قداسته إثر ذلك لعقد لقاء خاص مع رئيسة الجامعة، وقع خلاله في سجل الشرف قبل أن يزيح الستار عن لوحة تذكارية تخلد هذه المحطة التاريخية. وبعد جولة في معرض الجامعة والبابوات الذي يستعرض الروابط الوثيقة بين الفاتيكان والجامعة، بلغت الزيارة ذروتها في القاعة الكبرى، حيث ألقى قداسته خطابا محوريا أمام الأساتذة والطلاب، استهله بالقول:
2: accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria

0: della Sapienza, Università di Roma.
1: لقد لبيت بفيض من الفرح الدعوة للقاء الجماعة الجامعية في لاسابينسا جامعة روما. إن جامعتكم لا تبرز فقط كمنارة للتميز في مختلف العلوم، بل تتميز أيضا بالتزامها الراسخ في تعزيز الحق في الدراسة، لا سيما للذين يفتقرون إلى الإمكانات المادية، وللأشخاص ذوي الإعاقة وللسجناء وللذين فروا من ويلات الحروب. وعلى سبيل المثال، أثمن جدا توقيع اتفاقية بين أبرشية روما وجامعة لاسابينسا لفتح ممر إنساني جامعي من قطاع غزة. لذا فمن الأهمية بمكان بالنسبة لي، أنا الذي لم يمضي على تنصيب أسقفا لروما سوى ما يزيد قليلا عن العام، أن ألتقي بكم. وبقلب راع أود أن أتوجه بحديث أولا إلى الطلاب ثم إلى الأساتذة.
2: تابع أبو الأقدس يقول: إن دروب المدينة الجامعية التي عبرتها للوصول إلى هنا يعبرها يوميا شباب كثر تسكنهم مشاعر متضاربة. أتخيلكم أحيانا مفعمين بالحيوية، مبتهجين بشبابكم الذي يمنحكم الشعور حتى في عالم مضطرب ومثقل بأشكال الظلم الصارخة بأن المستقبل لا يزال قيد الكتابة، وأنه لا يمكن لأحد أن يسرقه منكم. إن دراستكم والصداقات التي تولد في هذه السنوات واللقاء بأساتذة الفكر هي وعود بما يمكن أن يغيرنا نحو الأفضل حتى قبل أن يتغير الواقع من حولنا. فعندما تتحول الرغبة في الحقيقة إلى بحث جاد، تصبح جرأتكم في الدراسة شهادة على الرجاء في عالم جديد.
1: أضاف الحبر الأعظم يقول: تعلمون أنني مرتبط روحيا بالقديس أغسطينوس الذي كان شابا قلقا، ارتكب أخطاء جسيمة، لكن شغفه بالجمال والحكمة لم يضع سدى. وفي هذا السياق سررت بتلقي عدد هائل من الأسئلة منكم، المئات، وبالطبع لا يمكنني الرد عليها جميعا، لكنني أخذها في عين الاعتبار، متمنيا لكل واحد منكم البحث عن مزيد من الفرص للحوار. ولهذا الغرض أيضا توجد خدمات الإرشاد الروحي الجامعية، حيث يلتقي الإيمان بتساؤلاتكم.
2: تابع أبو الأقدس سيقول: بيد أن لهذا القلق وجها حزينا أيضا، فلا يجب أن نغض الطرف عن أن الكثير من الشباب يعانون. ثمة فترات عصيبة تمر على الجميع، لكن البعض قد يشعر أنها لن تنتهي أبدا. واليوم يعود ذلك بشكل كبير إلى ابتزاز التوقعات وضغوط الأداء. إنها الكذبة المتغلغلة في نظام مشوه يختزل الأشخاص في مجرد أرقام، ويؤجج التنافسية المحمومة، ويتركنا في دوامات من القلق. إن هذا الألم الروحي الذي يعتري الكثير من الشباب يذكرنا بأننا لسنا مجرد مجموع ما نملك، ولا مادة جمعت مصادفة في كون صامت.
0: Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi.
2: نحن رغبة ولسنا خوارزمية. هذه الكرامة الخاصة التي نتمتع بها هي ما يدفعني لمشاركتكم سؤالين.
1: أضاف الحبر الأعظم يقول: أما أنتم أيها الشباب فإن هذا الألم يطرح عليكم سؤالا: من أنت؟ فأن نكون أنفسنا هو الالتزام الجوهري في حياة كل رجل وامرأة. من أنت هو السؤال الذي نطرحه على بعضنا البعض، والسؤال الذي نوجهه بصمت إلى الله، السؤال الذي لا يمكننا الإجابة عليه إلا بأنفسنا ولأنفسنا، ولكننا لا نستطيع أبدا الإجابة عليه بمفردنا. نحن نتاج روابطنا ولغتنا وثقافتنا، ومن هنا تبرز الحيوية في أن تكون سنوات الجامعة وقتا للقاءات الكبرى.
2: تابع أبو الأقدس يقول: أما للبالغين فإن ألم الشباب يسألهم أي عالم سنتركه لهم، عالم شوهته الحروب ولغة الحرب للأسف. نحن أمام تلوث للعقل انتقل من المستوى الجيوسياسي ليغزو كل علاقة اجتماعية. إن التبسيط الذي يصنع الأعداء يجب أن يصحح، لا سيما في الجامعة، من خلال العناية بالتعقيد والممارسة الحكيمة للذاكرة. وبشكل خاص لا ينبغي أن ننسى مآسي القرن العشرين. إن صرخة لا للحرب بعد الآن التي أطلقها أسلافي، والتي تتماهى مع نبذ الحرب المنصوص عليه في الدستور الإيطالي، تحث على تحالف روحي مع حس العدالة الذي يسكن في قلوب الشباب، ومع دعوتهم لعدم الانغلاق خلف الإيديولوجيات والحدود الوطنية.
1: على سبيل المثال أضاف الحبر الأعظم يقول: شهد العام الماضي نموا هائلا في الإنفاق العسكري العالمي، ولا سيما في أوروبا، فلا يمكن تسمية إعادة التسلح دفاعا، وهي تزيد من التوترات وعدم الاستقرار، وتستنزف الاستثمارات في التعليم والصحة، وتضرب الثقة في الدبلوماسية، وتغني نخبا لا تبالي بالخير العام. كما يجب الحذر تجاه تطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالين العسكري والمدني، لكي لا تسلب المسؤولية من القرارات البشرية وتتفاقم مأساوية الصراعات.
2: تابع أبو الأقدس يقول: إن ما يحدث في أوكرانيا وفي غزة والأراضي الفلسطينية وفي لبنان وفي إيران يجسد التطور الإنساني للعلاقة بين الحرب والتقنيات الجديدة في دوامة من الفناء. على الدراسة والبحث والاستثمار أن تسير في الاتجاه المعاكس، لتكن نعما جذريا للحياة، نعم للحياة البريئة، نعم لحياة الشباب، نعم لحياة الشعوب التي تنشد السلام والعدالة.
1: أضاف الحبر الأعظم يقول: أما الجبهة الثانية لالتزامنا المشترك فتتعلق بالإيكولوجيا، كما قال لنا البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا. هناك إجماع علمي ثابت يشير إلى أننا نشهد ارتفاعا مقلقا في حرارة النظام المناخي. لقد مر أكثر من عقد منذ ذلك الحين، ورغم النوايا الطيبة وبعض الجهود لا يبدو أن الوضع قد تحسن. في هذا المشهد أشجعكم بشكل خاص أيها الشباب الأعزاء على عدم الاستسلام لليأس، بل على تحويل القلق إلى نبوءة. إن الذي يؤمن بشكل خاص يعرف أن التاريخ لا يسقط في قبضة الموت بدون مفر، بل هو دائما في عهدة إله يخلق الحياة من العدم ويعطي بدون أن يأخذ ويشارك بدون أن يستهلك.
2: اليوم تابع أبو الأقدس يقول: ينمو انهيار النموذج الاستهلاكي والتملكي، يفسح المجال لما هو جديد. ادرسوا وازرعوا وصونوا العدالة، كونوا معي ومع العديد من الإخوة والأخوات صانعي سلام حقيقيين، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، متواضع ومثابر، يعمل على الوئام بين الشعوب وحماية الأرض. نحن بحاجة إلى كل ذكائكم وجرأتكم، يمكنكم في الواقع أن تساعدون الذين سبقوكم على استعادة أفق حقيقي للمعنى، لكي لا نتوقف عند مجرد صورة عابرة أخرى للواقع الذي نعيشه. علينا أن ننتقل من التأويل إلى الفعل. أنتم الذين يستهين بكم مجتمع ينحسر فيه عدد الأبناء يوما بعد يوم. اشهدوا على أن الإنسانية تكون قادرة على المستقبل عندما تبنيه بالحكمة.
1: أضاف الحبر الأعظم يقول: إن جامعتكم التي تحمل اسما إلهيا هي مكان للدراسة ومركز للاختبار، صقل التفكير النقدي عبر القرون. وأنتم أيها الأساتذة بإمكانكم تنمية تواصل مثمر مع عقول وقلوب الشباب. إنها مسؤولية متطلبة بلا شك، لكنها مشوقة. من الأهمية بمكان أن تؤمنوا بطلابكم وبطالباتكم، لذا اسألوا أنفسكم غالبا: هل أثق بهم؟
2: تابع أبو الأقدس يقول: إن التعليم هو شكل من أشكال المحبة، تماما كما يجب أن يكون إغاثة مهاجر في البحر أو فقير في الطريق أو ضمير يائس. إن الأمر يتعلق بمحبة الحياة البشرية دائما وأبدا، وتقدير إمكاناتها للتحدث إلى قلوب الشباب دون الاقتصار على معارفهم فقط. وبذلك يصبح التعليم شهادة للقيم من خلال الحياة، وعناية بالواقع، وانفتاح لاستيعاب ما لم نفهمه بعد، وقول الحقيقة. ما الجدوى من تخريج باحث أو مهني لا يرعى ضميره وحسه بالعدالة واحترامه لما لا يمكن أو لا يجوز الهيمن عليه؟ ذلك أن المعرفة لا تفيد في بلوغ الأهداف المهنية فحسب، بل لتمييز من نحن ومن خلال المحاضرات والتدريبات والتفاعل مع المدينة والأطروحات والدكتوراه. يمكن لكل طالب أن يجد دوافع جديدة ويرتب ما بين الدراسة والحياة وما بين الأدوات والغايات.
1: وختم البابا لاون 14 كلمته بالقول: أيها الأحباء، بينما أشجعكم على هذا التمرين اليومي، تريد زيارة هذه أن تكون علامة على تحالف تربوي جديد بين الكنيسة التي في روما وجامعتكم العريقة التي ولدت ونمت في حضن الكنيسة. وأكد لكم جميعا ذكري في الصلاة، ومن قلبي أستمطر بركة الرب على جماعة لسابينسا بأكملها. شكرا لكم.
3: وجه البابا لاون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين في لقاء مسكوني للصلاة بعنوان Thy Kingdom Come، أو ليأتي ملكوتك. بدأت أعماله هذا الخميس وتستمر لغاية 24 من الجاري. ويشهد مشاركة ممثلين عن الكنائس المسيحية حول العالم، ويجري بشكل متزامن في مختلف المدن والرعايا. استهل الحبر الأعظم رسالته موجها تحياته القلبية إلى جميع المشاركين في الفعاليات، ومعربا عن قربه الروحي منهم. وذكر بأنه في زمن المجيء يتوجه المؤمنون إلى الله بالقول تعالى أيها العمانوئيل، ولذا نسأل الرب أن تتمم نبوءة أشعياء بشأن ولادة العمانوئيل الذي هو الله معنا. وهذا النداء يتكرر سنويا خلال زمن المجيء والاحتفال بعيد الميلاد من خلال الصلوات والترانيم، لأننا نرغب فعلا في حضور الله معنا، نرغب في أن يخلصنا من آثامنا ومن جهلنا ومن كل ما يمكن أن يسيء إلينا، ونرغب في أن يرمم ما كسر بداخلنا وفي هذا العالم. ومع أننا نعلم تماما أن الله علي وكلي القدرة، نسأله بجرأة أن يكون حاضرا بيننا، أن يكون قريبا لا بعيدا، مرددين كلمات النبي أشعياء: ليتك تشق السماوات وتنزل. مضى البابا إلى القول إننا نتعثر أحيانا وننسى الله وحاجتنا إليه، لكننا نعي في صميمنا أنه هو وحده من يستطيع أن يلبي رغباتنا العميقة ويتجاوب مع قلقنا الداخلي. ولفت إلى أن القديس أغسطينوس خاطب الله في كتاب الاعترافات قائلا له: لقد صنعتنا من أجلك، ولن يعرف قلبنا الراحة إلا إذا وجدها فيك أنت. وقال البابا أن الله اقترب منا فعلا بواسطة يسوع المسيح، وكشف عن نفسه لنا بالجسد، وهو موجود اليوم بواسطة روحه القدوس. بعدها أشار البابا إلى أننا نرنم أناشيد الهللويا في أسابيع الزمن الفصحي، مسبحين قيامة الرب من بين الأموات، إنه الله معنا. ونتعلم أيضا من الأناجيل أن الأشخاص القريبين من يسوع لم يتعرفوا عليه في الأيام التالية للقيامة، حتى أن مريم المجدلية اعتقدت في بادئ الأمر أنه البستاني، ما يظهر أن الرب حاضر حتى إن لم نتعرف على حضوره، ولن يتركنا يتامى حتى بعد صعوده إلى جانب الآب، إذ يبقى معنا من خلال وهبنا الروح القدس، ونلتقي به بطرق مختلفة، لأنه حاضر دائما وفعلا في الكنيسة. هذا ثم شدد لون 14 في رسالة الفيديو على أن المسيح هو كل شيء بالنسبة لنا، فيه نجد ملء الحياة ومعناها، ولابد أن نعلنه بجرأة لأنه خبر صار، لابد أن نطق سمه مع الآخرين. فالله معنا، ونحن الذين التقينا به مدعونا لأن نحدث الآخرين عنه. وأكد البابا أن فعاليات ليأتي ملكوتك تشكل مناسبة ملائمة لإعلان البشرى السارة والصلاة على نية الآخرين، كي يلتقوا هم أيضا بالمحبة المخلصة والمحررة لله التي تجلت بشخص المسيح. بعدها شاء البابا أن يتقاسم مع المشاركين في هذا الحدث العالمي المسكوني ما جاء في عظته عشية عيد الفصح في البازيليك الفاتيكانية، عندما قال إننا نريد أن نشهد للقائنا مع الرب بكلمات الإيمان وأعمال المحبة منشدين الهللويا، وكما هرعت النسوة ليعلن الخبر السار على الأخوة، علينا نحن أيضا أن ننطلق حاملين للجميع البشرى السارة، ألا وهي أن يسوع قام من الموت، وأن بقوته نقوم معه، ويمكننا أن نعطي حياة لعالم جديد قوامه السلام والوحدة، مدركين أن المسيحيين وعلى الرغم من كثرة عددهم هم شخص واحد في المسيح. في ختام رسالة الفيديو سأل البابا لون 14 الرب العلي والكلية القدرة أن يبارك جميع المشاركين في تلك الفعاليات، سائلا الله الثالوث أن يحل عليهم ويرافقهم على الدوام. لمناسبة افتتاح المعرض الدولي 38 للكتاب الذي يقام سنويا في مدينة تورينو الإيطالية بهدف الترويج للكتب والقراءة والثقافة، بعث البابا لون 14 ببرقية إلى المنظمين والمشاركين حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وقد افتتح المعرض هذا الخميس ويستمر لغاية يوم الاثنين المقبل. البرقية البابوية وجهت لرئيس أساقفة تورينو الكاردينال روبرتو ريبولي، وكتب فيها الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم يطلب من رئيس الأساقفة أن يبلغ تحياته الحارة إلى جميع المشاركين في حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن المعرض الذي يقام سنويا منذ العام 88 تجري نسخته تحت عنوان العالم الذي ينقذه الأطفال، لافتا إلى أن هذا الموضوع هام وآني في الوقت نفسه. وجاء في البرقية أنه في وقت يبدو فيه العالم رازحا تحت وطأة أهوال الحرب واللامبالاة القاتلة، يضيء الأطفال في المجتمع شعلة الرجاء والأمل، وذلك بفضل قدرتهم الفطرية على النظر إلى العالم بأعين جديدة. وثمة حاجة إلى أدب يساعد الناس على الإقرار بكرامة كل كائن بشري، لا سيما الأشخاص الأشد ضعفا وهشاشة، كما لابد أن يصبح هذا الأدب مدرسة تربي على الأخوة والسلام. في الختام، تمنى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وباسم البابا لاون الرابع عشر أن يوقظ المعرض الدولي للكتاب وعيا متجددا حيال أهمية الثقافة من أجل بناء الحوار والتوافق، كما أكد الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم يمنح المنظمين وجميع المشاركين في هذه الفعاليات فيض بركاته الرسوليه.

0: لمناسبة عيد صعود الرب اليوم الخميس 14 من أيار مايو، وجه بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا رسالة، هذا نصها نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية: في الكلمات التي ينطق بها الرب القائم من بين الأموات فيما يودع تلاميذه ويعود إلى الآب، تبرز أداة ربط صغيرة تحمل معنى حاسما وعميقا. فنحن أمام الآيات الأخيرة من الفصل الأخير في إنجيل متى، حيث يقول يسوع: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم. هناك كلمة إذن، وهي تدل على النتيجة، أي أن هناك حدثا جديدا قد وقع، وبالتالي يترتب عليه أثر جديد. فما الذي حدث؟ يعيد يسوع قراءة أحداث الفصح باعتبارها اللحظة التي أعطي فيها كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أولا، هذا السلطان قد أعطي له، فالقائم من بين الأموات لا يعلن نفسه ربا من تلقاء ذاته، بل الآب هو الذي جعله كيريوس، أي رب التاريخ والكون. إنه سلطان ينبع من العلاقة لا من إنجاز شخصي، وهو أيضا سلطان فصحي، ليس سلطان ممالك هذا العالم، بل سلطان من انتصر على الموت بإعطاء الحياة. ولهذا فإن سلطته تتسم بطابع المحبة الباذلة التي تهب ذاتها بالكامل. وأخيرا، إنه سلطان يوحد السماء والأرض، فما من مكان يبقى خارج دائرة حضوره وعمله. لذلك لا مسافة ولا ظلمة ولا هامش من هوامش الحياة يبقى بعيدا عن حضرته. إن سلطان القائم من بين الأموات هو سيادة المحبة التي عبرت الموت وأصبحت الآن قادرة على الوصول إلى كل خليقة. وتظهر هذه السيادة في النص من خلال كلمات تتكرر 4 مرات في اللغة الأصلية، وهي كلمة تعني الكل أو بأكمله: دفع إلي كل سلطان، تلمذوا جميع الأمم، كل ما أوصيتكم به، ها أنا ذا معكم طوال الأيام. هذا التكرار الرباعي لا يصف سلطانا مهيمنا، بل سلطانا يملأ. إنه ملء الحياة الفصحية التي تحتضن الكون بأسره وتصل إلى كل شعب، وتنير كل كلمة نطق بها يسوع، وترافق كل يوم من أيام التاريخ. إن الكل لدى القائم من بين الأموات هو الحياة وقد بلغت كمالها، سيادة لا تسحق بل تلد، لا تستبعد بل تحتضن، لا تقيد بل تفتح الآفاق. وهنا بالتحديد تبرز كلمة إذن التي تحدثنا عنها في البداية. وبما أن سيادة القائم من الموت هي سيادة شاملة، وبما أن عطية محبته موجهة إلى الجميع، إذن يستطيع التلاميذ أن ينطلقوا ليحملوا إلى الجميع عطية هذه البداية الجديدة. إن رسالتهم تنبع من هذا الملء، فالتلاميذ لا يحملون سلطانا خاصا بهم، بل يشاركون في فائض الحياة الذي بدأ الآن ينتشر إلى جميع الأمم. ومن المهم التأكيد على هذا الأمر، فالإرسالية فاذهبوا إذن ليست مهمة بشرية فحسب، بل هي فعل يتحقق داخل السيادة الآخرية للمسيح. بمعنى آخر، لا يذهب التلاميذ قبل أن يملك المسيح، بل يذهبون لأنه يملك بالفعل. إنهم لا يهيئون الملكوت، بل يعملون داخل الملكوت الذي افتتحه فصح المسيح. وإذا كان الملكوت قد بدأ بالفعل بقيامة الرب، فإن الرسالة تتمثل في إظهاره والشهادة له وجعله في متناول الجميع. ويعبر متى عن ذلك بثلاثة أفعال: التلمذة والتعميد والتعليم. تلمذة جميع الأمم هو الفعل الرئيسي في العبارة، وهو لا يعني الإقناع أو فرض فكرة، بل إدخالهم في مسيرة. فالتلميذ هو من يدخل في علاقة مع المعلم، لا من يتبع نظاما ما. لذلك فإن إعداد التلاميذ لا يخلق الملكوت، بل يفتح الطريق إلى الحياة التي يهبها القائم من بين الأموات منذ الآن. ثم أن المرسلين مدعوون إلى التعميد، وهذا لا يعني فقط إقامة الطقوس، بل أن يغمروا كل شخص باستمرار في شركة الثالوث، وأن يبقوا الباب مفتوحا أمام تدفق المحبة الذي يوحد الآب والابن والروح القدس. إنه الدخول إلى قلب الملكوت نفسه، لأن الملكوت هو الحياة الثالوثية التي فتحها لنا القائم من الموت. وأخيرا، يتحدث متى عن التعليم، لا يتعلق الأمر بتعليم عقائدي مجرد، بل بتعليم الناس أن يحفظوا، أي يراعوا كل ما أوصى به يسوع. إنه تعليم يشكل حياة الإنسان، لا الفكرة فحسب. فالتعليم يعني مساعدة الإنسان على أن يعيش بحسب منطق القائم من بين الأموات. إنها حياة تنبع من ملء المسيح القائم الذي أعطي له كل شيء، والذي تصل من خلاله البشارة إلى جميع الأمم، والذي صار إنجيله كله طريقا للحياة، وصارت كل الأيام عامرة بحضوره. أمام الأزمة التي تعيشها هايتي منذ سنوات، ما بين أعمال العنف التي تقوم بها العصابات الإجرامية وانتشار الفقر والأزمة المؤسساتية والسياسية غير المسبوقة، وجه نائب رئيس مجلس أساقفة هايتي المطران بيير أندري دوما خلال مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز نداء إلى الجماعة الدولية من أجل حشد الجهود لمساعدة شعب هذا البلد. ومن بين ما ذكر في ندائه: كم سيكون جميلا أن نرى الأشخاص والرعايا، المؤسسات والعائلات والجماعات الدينية متحدين جميعا في يوم عالمي للصلاة. وتابع نائب رئيس مجلس الأساقفة المطران بيير أندري دوما خلال مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز اليوم الخميس 14 من أيار مايو أن حكام العالم يفترض أنهم يعرفون جيدا ما وصفه بضرب الصليب الذي يعيشه شعب هايتي. ومن بين ما أشار إليه: مواصلة العنف الذي تمارسه المجموعات المسلحة بشكل منتشر متسببة في الكثير من الموت والدمار. كما وتحدث نائب رئيس مجلس الأساقفة عن سيطرة هذه العصابات على العاصمة بورو برانس، حيث اضطرت آلاف العائلات إلى ترك بيوتها التي غالبا ما تتعرض إلى إشعال النار فيها وتدميرها. هذا إلى جانب عيش الأطفال والفتية في أجواء عدم أمن بشكل مستمر، ما يصيبهم بصدمات خطيرة.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من قسم العربي في إذاعة الفاتيكان. نقول لكم برنامجنا العربي يومي حول نشاط الباب والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة يوم الصداقة بين الأقباط والكاثوليك، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى قداسة تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. كتب فيها: صاحب القداسة وأخي الحبيب في المسيح، المسيح قام حقا قام. في ضوء القيامة المجيد يسعدني أن أتوجه إليكم بالتحديد.

0: تحيتي في هذه المناسبة المباركة يوم الصداقة بين الأقباط والكاثوليك، مواصلا بذلك التقليد النبيل الذي أرساه سلفي الحبيب البابا فرانسيس. تابع الأب الأقدس يقول إن يوم الصداقة هذا الذي نبعت فكرته من قداستكم يحتفي بالعلاقات القائمة بين كرسي بطرس وكرسي مرقس، وهو بحق مبادرة ذات دلالة عميقة. فبالنسبة لنا نحن المسيحيين ليست الصداقة مجرد شعور غامض، بل هي في صميم حياتنا وإيماننا، إذ إن الرب نفسه يدعون أحباءه ويعلمنا أنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. وهكذا فمن خلال استقاء القوة من صداقة المسيح لنا سنتمكن من تعزيز أواصر الصداقة فيما بيننا وبين كنائسنا، بينما نواصل الشهادة معا لمحبة الله للبشرية جمعاء. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد مكن حج الصداقة هذا كنيستين اللتين فصلت بينهما قرون من سوء الفهم من الالتزام في حوار لاهوتي مثمر جدا، بدأ منذ أكثر من 50 عاما على يد القديس بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث طيب الذكر. هذا الحوار الذي كان ثنائيا في بدايته يجري منذ عام 2003 في إطار اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتي أظهرت وثائقها المرجعية الثلاث فهما لاهوتيا متزايدا. وإني لا آمل أن تستأنف هذه اللجنة التي تجتمع لجنتها التنسيقية حاليا في روما أعمالها في أقرب وقت ممكن مع جميع كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية استجابة لصلاة المسيح ليكونوا بأجمعهم واحدا. تابع الأب الأقدس يقول: كما أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لقداستكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الضيافة الأخوية الصادقة التي قدمت للمشاركين في المؤتمر العالمي السادس للجنة إيمان ونظام، بما في ذلك الوفد الكاثوليكي الرفيع، والذي عقد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في تشرين الأول أكتوبر عام 2025. وإنني واثق من أن التأملات التي أجريت بمناسبة الذكرى المئوية 17 للمجمع المسكوني الأول ستحيي رغبتنا في تحقيق الوحدة المرئية للكنيسة، تلك الوحدة الراسخة في المعمودية الواحدة التي نعترف بها في قانون الإيمان النقاوي، والتي أصلي بصدق أن نبلغها. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي وقت يعاني فيه عالمنا من صراعات عديدة لا سيما في الشرق الأوسط، يجب على المسيحيين أكثر من أي وقت مضى أن يسعوا جاهدين لتحقيق الوحدة الكاملة لكي نشهد معا لرئيس السلام. وفي سعينا هذا يمكننا أن نثق في الشفاعة القوية والمثال الحي لعدد لا يحصى من الشهداء الذين تألموا من أجل اسم المسيح. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: صاحب القداسة، بينما تستعد كنيستين لعيد العنصرة أصلي لكي يقود الروح القدس ينبوع وواهب كل العطايا الأقباط والكاثوليك في حجنا المشترك في الحق والمحبة نحو الشركة الكاملة. وإذ أتطلع إلى فرح لقاء قداستكم شخصيا أؤكد لكم صلواتي ناقلا إليكم عناقا أخويا للسلام في المسيح ربنا القائم من بين الأموات.
1: استقبل البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بشأن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية العمل المشترك من أجل تطبيق العدالة ومساعدة الأشخاص المدمنين على المخدرات مع الدفاع عن حقوق وكرامة الجميع بما في ذلك مرتكبو الجرائم. استهل الحبر الأعظم خطابه مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وقال إن المؤتمر يهدف إلى النظر في مسألة التصدي لآفة المخدرات، موضحا أن مشاركة البرلمانيين الواسعة والتي تمتد من فانكوفر بكندا وصولا إلى فلاديفوستوك الروسية هي خير دليل على العزم الدولي في مواجهة هذه الظاهرة التي تدعم الشبكات الإجرامية وتعرض مستقبل مجتمعاتنا للخطر. هذا ثم لفت لاوون الرابع عشر إلى أن الكرسي الرسولي مقتنع تمام الاقتناع بضرورة العمل الموحد من أجل إرساء أسس القانون والوقاية من الجريمة وتطبيق العدالة، كما أن إنفاذ القانون بشكل أصيل يبقى شرطا أساسيا من أجل ضمان التنمية البشرية المتكاملة. وذكر بأن العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تبقى وتستمر إلا في ظل سيادة القانون، حيث لا يستطيع أي فرد أو جماعة بغض النظر عن موقع القوة أن ينتهك كرامة وحقوق الآخرين. من هذا المنطلق تابع البابا يقول: ثمة رباط قوي قائم بين الوقاية من النشاطات الإجرامية والتصدي لها من جهة، والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية من جهة أخرى. وأضاف أن هذه المهمة لا تقتصر فقط على أجهزة إنفاذ القانون، إذ تتطلب التزاما من قبل المجتمع ككل وعلى الصعيدين المحلي والدولي. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن الكرسي الرسولي يدعم كل المبادرات الهادفة إلى إقامة منظومة للعدل الجنائي ناجعة وعادلة وإنسانية وذات مصداقية، تكون قادرة على مكافحة عمليات إنتاج وتهريب المخدرات. وذكر في هذا السياق بأن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على عقاب المذنب وحسب، إذ لابد من تبني مقاربات تتميز بالرحمة والمثابرة، وتهدف إلى إعادة تأهيل المجرمين ودمجهم بالكامل ضمن النسيج الاجتماعي. ولفت البابا أيضا إلى أن مبدأ احترام كرامة الكائن البشري غير القابلة للتصرف بما في ذلك من ارتكبوا الجرائم تتعارض مع تطبيق عقوبة الإعدام وممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال العقوبات القاسية والمهينة. لم تخلو كلمة لاوون الرابع عشر من الإشارة إلى ضرورة تبني برامج شاملة ومتكاملة من أجل مساعدة من وقعوا ضحية الإدمان على المخدرات، إذ لابد أن يوفر لهم العلاج الطبي والدعم النفسي بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل. وقال أن هذه المقاربة المتعددة الاختصاصات ينبغي أن تشمل الكائن البشري بكليته، وتتخطى الإجراءات القمعية البحتة والحلول المتساهلة العاجزة عن تحرير الإنسان من سلاسل الإدمان، وبهذه الطريقة يعيد اكتشاف ملء الكرامة التي منحه إياها الله ويختبرها من جديد. بعدها انتقل البابا إلى الحديث عن أهمية التربية التي هي ركن أساسي في مجال الوقاية من المخدرات، مؤكدا أنها تضع الأسس للتنمية البشرية المتكاملة وتساعد الأطفال والشبان على التعرف على ما تحدثه المخدرات من خراب ودمار. وأكد لاوون الرابع عشر أنه في زمن تسعى فيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى تضليل الشبان في غالب الأحيان، لابد أن تبدأ التربية من البيت والعائلة وتعزز في المدرسة، حيث توفر للتلاميذ معلومات علمية دقيقة بشأن ما تسببه المخدرات من ضرر على الدماغ والجسم والسلوك الفردي كما على الخير العام. هذا ثم قال الحبر الأعظم إن الوقاية من الجريمة المنظمة والتصدي لها مسألة أساسية من أجل بناء مجتمعات آمنة وعادلة ومستقرة. من هذا المنظار شاء البابا أن يشيد بالدور الذي تلعبه أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى الجسم القضائي، لا سيما من يعرضون حياتهم للخطر ويقومون بواجباتهم بشجاعة كبيرة. وقال إن الشهادة التي يقدمها هؤلاء الرجال والنساء ينبغي أن توقظ بداخلنا مشاعر الامتنان والمسؤولية والعزيمة المتجددة. ولفت البابا بريفوست إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ومن خلال مؤسساتها العديدة المنتشرة حول العالم وبفضل الخبرة التي اكتسبتها في مجال مرافقة المدمنين تبقى دائما مستعدة لتعزيز روابط التعاون المثمر مع المجتمع المدني على هذا الصعيد. وقال إنه في إطار الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة يمكننا أن نعزز سياسات تخدم فعلا الخير العام والكرامة غير القابلة للتصرف لكل كائن بشري. في الختام تمنى البابا لاوون الرابع عشر أن يحمل المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بشأن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ثمارا وافرة ودائمة على صعيد استراتيجيات التعاون العابرة للحدود الوطنية، كما أيضا في مجال الوقاية الناجعة وفي تعزيز الأمل الأصيل. وسأل الله أن يمنح جميع المؤتمرين والأشخاص الذين يمثلونهم بركات الحكمة والشجاعة والسلام الدائم.

من بين الطلاب الذين كانوا أمس الخميس 14 من أيار مايو في القاعة الكبرى في جامعة لاسابينسا في روما للقاء قدم

وأضافت أن هذا قد حال دون التوجه إلى المدرسة لمدة عامين تقريبا، وأوضحت أنه لم يتغير شيء خلال هذه الفترة. وتابعت أنه كان عليها التنقل والنزوح أكثر من مرة حاملة معها كتبها في محاولة لمواصلة التعليم، وتوقفت عند الأوضاع الصعبة لمن يضطر إلى النزوح. وقالت ندى، والتي تبلغ من العمر 19 عاما، إنها من رفح، وقد توفي والدها سنة 2023، ولديها اليوم أمها وشقيقتها اللتان يصغرنها سنا. وقالت: لقد عانينا كثيرا لأننا عائلة صغيرة لم يكن لديها من يمكنها الاعتماد عليه. ووصلت الشابة الفلسطينية التعريف بالظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها، فأشارت إلى أن والدتها التي كانت تعمل في حضانة للأطفال قد فقدت عملها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، وقد كان على العائلة منذ ذلك اليوم الانتقال من مكان إلى آخر مرات كثيرة، وذلك في أوضاع صعبة. وتحدثت هنا عن الجوع الشديد في رفح، ثم عن الاضطرار إلى ترك رفح مع دخول الجيش الإسرائيلي إليها، حيث توجهت العائلة إلى المغازي، وعاشت هناك في خيمة في أوضاع قاسية، من بينها عدم توفر المياه الصالحة للشرب. ثم كان على العائلة النزوح مرة أخرى، حيث توجهت إلى خان يونس، وهناك عاشت ندى مع أمها وشقيقتيها في بيت كان قد احترق خلال الحرب، وكانت الحياة صعبة في هذا البيت الذي كان يعاني من أوضاع شديدة السوء، وعانت العائلة من البرد والمطر الذي لم يكن لسقف البيت أن يحول دون سقوطه عليهم. ثم كان هناك نزوح آخر إلى دير البلح هذه المرة، حيث عاشت العائلة في بيت سيء الأوضاع بدوره، وأشارت ندى إلى أنها ولعدم وجود إخوة ذكور كانت من عليه أن يحمل أواني الماء من المخيم إلى البيت، ووصفت هذه بفترة عصيبة أخرى. ومن بين ما أشارت إليه الفتاة الفلسطينية كون أمها مصابة منذ فترة بسرطان الدم، وقالت إن أوضاع والدتها جيدة الآن، إلا أنها لم تتوجه إلى طبيب منذ 3 سنوات. وأعربت ندى عن مخاوفها حول صحة أمها، حيث لا توجد مستشفيات قادرة على العمل في غزة اليوم بعد أن تعرضت للتدمير. ثم تحدثت الفتاة عن إقامتها في روما، وقالت إنها تأمل أن تلفت الأنظار بشكل أكبر إلى غزة، وأن يعرف الجميع ما عاش سكانها، وأضافت أنها تريد أن تكون رجاء لعائلتها في المستقبل ومصدر فخر لأمها وشقيقتيها، كما وترجو أن تتمكن من أن تسرد لأبنائها وأحفادها ما تمكنت من تحقيقه من نتائج. ثم كان إلى جانب هذا الرجاء في أن تأتي بأمها إلى روما كي ترى كم هي جميلة هذه المدينة، وأيضا كي تتمكن من تلقي العلاج. وإلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية تحدث أيضا الشاب سالم إسماعيل مصطفى، وهو من خان يونس ويبلغ من العمر 21 عاما، وقال إنه وقبل أن يأتي إلى روما ترك عائلته تعيش في خيمة لا يمكنها أن توفر حماية من البرد أو الحر، ولا يصلها التيار الكهربائي. وأضاف أن حتى اليوم تعاني العائلة من عدم توفر المياه والاحتياجات الأساسية. وعرف سالم بأنه كان يسكن من قبل مع عائلته في بيت لهم، إلا أن بيتهما قد دمر بالكامل خلال الحرب. وعن مجيئه إلى روما قال إنه قد أتى إلى هذه المدينة، وتحديدا إلى جامعة لاسابينسا، بحثا عن مستقبل أفضل، وأضاف أنه سيبذل كل الجهود الممكنة كي يكون مدعاة فخر واعتزاز لعائلته التي عانت الكثير ومرت بظروف صعبة للغاية. أما الأب أنطونيو لاوري، رئيس مؤسسة يوحنا 23، فأشار في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية إلى ما تقوم به المؤسسة لمساعدة الشباب الفلسطينيين، وتحدث عن وصول 4 منهم حتى الآن، وينتظر وصول 16 آخرين. وأضاف أن هؤلاء الشباب يشعرون بالسعادة لتمكنهم من أن يكونوا هنا في روما وبهذه الفرصة التي توفر لهم. وتابع أن ما تمكن شباب قطاع غزة من أن يحملوا معهم إلى روما هو ما كانوا قد تلقوه في المستشفى بعد عبورهم الحدود الإسرائيلية. وتحدث عن التوجه مع هؤلاء الطلاب قبل لقاء الأهل.

بالأقدس بيوم لشراء بعض الملابس، وأضاف أنهم قد أعربوا عقب اللقاء عن سعادتهم للقاء البابا لون الرابع عشر، وقالوا إنهم لم يتوقعوا أبدا أن يتمكنوا من رؤيته عن قرب بهذا الشكل. ووصل رئيس مؤسسة يوحنا 23 أن هؤلاء الشباب قد أدركوا أن قداسة البابا يتحدث عن السلام وأنه يهتم بهم، وقد لمسوا أن البابا هو أحد الأصوات العالمية التي تعارض بقوة عقلية إعادة التسلح والحرب العالمية التي أصبحت سائدة اليوم في العالم. وفي ختام حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، قال الأب أنطونيو لاوري رئيس مؤسسة يوحنا 23 إن هؤلاء الطلبة كانوا قد عرفوا البابا لون الرابع عشر من خلال الصور الفوتوغرافية التي رأوها فقط، أما اليوم فهم يعلمون أنه قائد من أجل السلام. ثم ختم معربا عن قناعته الشخصية بأن قداسة البابا هو أحد الأصوات الأكثر ذكاء ووضوحا التي تتحدث حول إعادة التسليح في العالم.

بين ابتكار المدن وصراع الإيديولوجيات تبرز رسالة البابا بولس السادس إطلالة الثمانين كبوصلة للمسيحي الملتزم في شأن العام. وفي مقاله الأخير يستعرض مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي المبادئ الجوهرية التي أرساها القديس بولس السادس قبل 55 عاما، محذرا من الانزلاق وراء الأنظمة التي تسحق كرامة الفرد، وداعيا إلى بناء نسيج اجتماعي يرتكز على المحبة والخدمة. كتب تورنيلي ل55 سنة خلت، وتحديدا في 14 من أيار مايو نشر البابا بولس السادس الرسالة الرسولية إطلالة الثمانين، احتفاء بمرور 80 عاما على الرسالة الاجتماعية الكبرى للبابا لاون 13. وجه البابا مونتيني رسالته إلى الكاردينال موريس روي رئيس أساقفة كيبيك ورئيس المجلس البابوي للعدالة والسلام أنذاك، وتعد هذه الرسالة التي تعالج قضايا الفقر والتنمية والالتزام السياسي امتدادا فكريا يقرأ في ضوء رسالة ترقي الشعوب. تابع تورنيلي يقول كتب البابا عن الفوارق الجلية التي توجد في التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للأمم، فإلى جانب الأقاليم الصناعية المتطورة لا تزال أقاليم أخرى في المرحلة الزراعية، وإلى جانب الدول التي تنعم بالرخاء تصارع دول أخرى الجوع. كما استعرض الأوضاع المتباينة التي يعيشها المسيحيون في بعض البلدان، يجبرون على الصمت وينظر إليهم بريبة ويهمشون اجتماعيا داخل نظام شمولي يسلبهم حريتهم، وفي بلدان أخرى يمثلون أقلية ضعيفة يكاد لا يسمع صوتها. أما في دول أخرى تتمتع فيها الكنيسة بمكانة معترف بها، فإنها تتعرض لتبعات الأزمة التي تهز المجتمع، مما يدفع بعض أعضائها إلى التمسك بحلول جذرية وعنيفة آملين في مخرج أفضل. وبينما يسعى البعض بمعزل عن أشكال الظلم القائمة إلى إطالة أمد الوضع الراهن، ينساق آخرون وراء إيديولوجيات ثورية تعد بلا أوهام بعالم أفضل. وبالتالي قرر البابا بولس السادس ترك أساليب العمل والالتزام للواقع المحلي لكل جماعة. يعود للجماعات المسيحية أن تحلل بموضوعية وضع بلدها وتستوضحه في ضوء كلمات الإنجيل الثابتة، وتستخلص مبادئ التفكير ومعايير الحكم من العقيدة الاجتماعية للكنيسة. أضاف مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية يقول: ثم لفت الحبر الأعظم الانتباه إلى ظاهرة بالغة الأهمية تميز الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، التوسع الحضري والهجرة من المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، وكتب: في هذا النمو الفوضوي تولد بروليتاريا جديدة، وبدلا من تعزيز اللقاء الأخوي تذكي المدينة التمييز واللامبالاة، وتولد أشكالا جديدة من الاستغلال والهيمنة، حيث يربح البعض أرباحا غير مقبولة بالمضاربة على احتياجات الآخرين. وخلف الواجهات تختبئ أشكال عديدة من الفقر مجهولة حتى للمحيطين بنا، وتظهر أشكال أخرى تنتهك الكرامة الإنسانية مثل الجنوح والجريمة والمخدرات. وكتب البابا مونتيني الذي عاين كمطران لميلانو مشاكل الضواحي الجديدة خلال الطفرة الاقتصادية وتابع كخليفة لبطرس تطور ضواحي روما: من الملح إعادة بناء النسيج الاجتماعي على مستوى الشارع والحي لكي يتمكن الإنسان من تلبية احتياجات شخصيته، كما يجب إنشاء وتطوير مراكز اهتمام وثقافة على مستوى المجتمع المحلي والرعية. تابع تورنيلي يقول هذا وقد خصصت فقرة في الرسالة للمرأة، فالبابا الذي كان قد أعلن في العام السابق امرأتين ملفانتين للكنيسة القديسة تريزا الأفيلية والقديسة كاترين السيانية، حث على وضع حد للتمييز وسن قوانين تحمي رسالة المرأة الخاصة وتعترف في الوقت عينه باستقلالها كفرد وبالمساواة في الحقوق للمشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفيما يخص النمو الديموغرافي في الدول الفقيرة، وصف مونتيني بالمقلق ذلك النوع من القدرية الذي يستولي على المسؤولين ويؤدي أحيانا إلى حلول مالتوسية تروج لها دعاية نشطة لصالح منع الحمل والإجهاض، كما دعا إلى حماية البيئة محذرا من أن الإنسان عبر الاستغلال غير المدروس للطبيعة يخاطر بتدميرها وبأن يصبح هو نفسه ضحية لهذا التدهور. أضاف مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية يقول: كذلك تتضمن الرسالة الرسولية إطلالة الثمانين توجيهات هامة حول الالتزام الاجتماعي والسياسي للمسيحيين، حيث نصت على أن المسيحي الذي يرغب في عيش إيمانه من خلال العمل السياسي المفهوم كخدمة لا يمكنه بدون أن يقع في التناقض أن يدعم أنظمة إيديولوجية تتعارض جذريا أو جوهريا مع إيمانه وتصوره للإنسان،
فهو لا يستطيع تأييد الإيديولوجية الماركسية بماديتها الملحدة وجدليتها القائمة على العنف والطريقة التي تذيب بها الحرية الفردية في الجماعة، منكرة في الوقت نفسه كل تعال للإنسان وتاريخه الشخصي والجماعي على حد سواء، كما لا يمكنه تأييد الإيديولوجية الليبرالية التي تدعي تعظيم الحرية الفردية عبر عزلها عن كل قيد وتحفيزها بالبحث الحصري عن المصلحة والقوة. وبناء على ذلك يحذر البابا بولس السادس المسيحيين المنجذبين إلى الاشتراكية والذين يميلون إلى إطفاء طابع مثالي عليها بمصطلحات عامة جدا، كما يحذر الذين يتمسكون بالإيديولوجية الليبرالية طالبا منهم عدم إطفاء المثالية على الليبرالية الفلسفية التي نطلق عليها اليوم النيو ليبرالية، وألا ينسوا أنها تأكيد خاطئ لاستقلالية الفرد في نشاطه ودوافعه وفي ممارسة حريته. وخلص تورنيلي إلى القول كما تبرز في الرسالة إشارة ذات دلالة إلى ضرورة التغيير الداخلي، إذ إن التغيير الهيكلي وحده لا يكفي لضمان مجتمع أكثر عدلا وإنسانية. اليوم يتطلع الناس إلى التحرر من العوز والتبعية، لكن هذا التحرر يبدأ بالحرية الداخلية التي يجب أن يستعيدوها تجاه ممتلكاتهم وسلطتهم، ولن يبلغ ذلك أبدا إلا من خلال حب يسمو فوق البشرية، ومن ثم عبر إرادة فعالة للخدمة. وبخلاف ذلك، وهذا أمر جلي جدا، فإن أكثر الإيديولوجيات ثورية لن تنجح إلا في استبدال أسياد بآخرين. أخيرا، وفي المقطع الذي ربما يكون الأكثر تذكرا في هذه الرسالة، يعرب البابا عن دعمه لتعددية الخيارات السياسية للمسيحيين بدون المساس بالتزامهم بالمبادئ الإنجيلية في المواقف الملموسة ومع مراعاة روح التضامن التي يختبرها كل فرد. يجب الاعتراف بتنوع مشروع في الخيارات الممكنة، فالإيمان المسيحي الواحد قد يقود إلى التزامات مختلفة.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات الأحباء والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة يوم الصداقة بين الأقباط والكاثوليك، وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى قداسة تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. كتب فيها: صاحب القداسة وأخي الحبيب في المسيح، المسيح قام حقا قام. في ضوء القيامة المجيد يسعدني أن أتوجه إليكم بالتحية في هذه المناسبة المباركة، يوم الصداقة بين الأقباط والكاثوليك، مواصلا بذلك التقليد النبيل الذي أرساه سلف الحبيب البابا فرانسيس. تابع الأب الأقدس يقول إن يوم الصداقة هذا الذي نبعت فكرته من قداستكم يحتفي بالعلاقات القائمة بين كرسي بطرس وكرسي مرقس، وهو بحق مبادرة ذات دلالة عميقة. فبالنسبة لنا نحن المسيحيين، ليست الصداقة مجرد شعور غامض، بل هي في صميم حياتنا وإيماننا، إذ إن الرب نفسه يدعون أحباءه ويعلمنا أنه ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. وهكذا فمن خلال استقاء القوة من صداقة المسيح لنا، سنتمكن من تعزيز أواصر الصداقة فيما بيننا وبين كنائسنا، بينما نواصل الشهادة معا لمحبة الله للبشرية جمعاء. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد مكن حج الصداقة هذا كنيستين اللتين فصلت بينهما قرون من سوء الفهم من الالتزام في حوار لاهوتي مثمر جدا، بدأ منذ أكثر من 50 عاما على يد القديس بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث طيب الذكر. هذا الحوار الذي كان ثنائيا في بدايته يجري منذ عام 2003 في إطار اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتي أظهرت وثائقها المرجعية الثلاث فهما لاهوتيا متزايدا. وإني لا آمل أن تستأنف هذه اللجنة التي تجتمع لجنتها التنسيقية حاليا في روما أعمالها في أقرب وقت ممكن مع جميع كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية استجابة لصلاة المسيح ليكونوا بأجمعهم واحدا. تابع الأب الأقدس يقول: كما أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لقداستكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الضيافة الأخوية الصادقة التي قدمت للمشاركين في المؤتمر العالمي السادس للجنة إيمان ونظام، بما في ذلك الوفد الكاثوليكي الرفيع، والذي عقد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في تشرين الأول أكتوبر عام 2025. وإنني واثق من أن التأملات التي أجريت بمناسبة الذكرى المئوية 17 للمجمع المسكوني الأول ستحيي رغبتنا في تحقيق الوحدة المرئية للكنيسة، تلك الوحدة الراسخة في المعمودية الواحدة التي نعترف بها في قانون الإيمان النقاوي، والتي أصلي بصدق أن نبلغها. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي وقت يعاني فيه عالمنا من صراعات عديدة لا سيما في الشرق الأوسط، يجب على المسيحيين أكثر من أي وقت مضى أن يسعوا جاهدين لتحقيق الوحدة الكاملة لكي نشهد معا لرئيس السلام. وفي سعينا هذا يمكننا أن نثق في الشفاعة القوية والمثال الحي لعدد لا يحصى من الشهداء الذين تألموا من أجل اسم المسيح. وختم البابا ليون الرابع عشر رسالته بالقول: صاحب القداسة، بينما تستعد كنيستين لعيد العنصرة، أصلي لكي يقود الروح القدس ينبوع وواهب كل العطايا الأقباط والكاثوليك في حجنا المشترك في الحق والمحبة نحو الشركة الكاملة. وإذ أتطلع إلى فرح لقاء قداستكم شخصيا، أؤكد لكم صلواتي ناقلا إليكم عناقا أخويا للسلام في المسيح ربنا القائم من بين الأموات.
2: استقبل البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بشأن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية العمل المشترك من أجل تطبيق العدالة ومساعدة الأشخاص المدمنين على المخدرات مع الدفاع عن حقوق وكرامة الجميع بما في ذلك مرتكبو الجرائم. استهل الحبر الأعظم خطابه مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وقال إن المؤتمر يهدف إلى النظر في مسألة التصدي لآفة المخدرات، موضحا أن مشاركة البرلمانيين الواسعة والتي تمتد من فانكوفر بكندا وصولا إلى فلاديفوستوك الروسية هي خير دليل على العزم الدولي في مواجهة هذه الظاهرة التي تدعم الشبكات الإجرامية وتعرض مستقبل مجتمعاتنا للخطر. هذا ثم لفت لاون 14 إلى أن الكرسي الرسولي مقتنع تمام الاقتناع بضرورة العمل الموحد من أجل إرساء أسس القانون والوقاية من الجريمة وتطبيق العدالة، كما أن إنفاذ القانون بشكل أصيل يبقى شرطا أساسيا من أجل ضمان التنمية البشرية المتكاملة. وذكر بأن العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تبقى وتستمر إلا في ظل سيادة القانون، حيث لا يستطيع أي فرد أو جماعة بغض النظر عن موقع القوة أن ينتهك كرامة وحقوق الآخرين. من هذا المنطلق تابع البابا يقول: ثمة رباط قوي قائم بين الوقاية من النشاطات الإجرامية والتصدي لها من جهة، والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية من جهة أخرى. وأضاف أن هذه المهمة لا تقتصر فقط على أجهزة إنفاذ القانون، إذ تتطلب التزاما من قبل المجتمع ككل وعلى الصعيدين المحلي والدولي. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن الكرسي الرسولي يدعم كل المبادرات الهادفة إلى إقامة منظومة للعدل الجنائي ناجعة وعادلة وإنسانية وذات مصداقية تكون قادرة على مكافحة عمليات إنتاج وتهريب المخدرات. وذكر في هذا السياق بأن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على عقاب المذنب وحسب، إذ لابد من تبني مقاربات تتميز بالرحمة والمثابرة وتهدف إلى إعادة تأهيل المجرمين ودمجهم بالكامل ضمن النسيج الاجتماعي. ولفت البابا أيضا إلى أن مبدأ احترام كرامة الكائن البشري غير القابلة للتصرف بما في ذلك من ارتكبوا الجرائم تتعارض مع تطبيق عقوبة الإعدام وممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال العقوبات القاسية والمهينة. لم تخلو كلمة لاون 14 من الإشارة إلى ضرورة تبني برامج شاملة ومتكاملة من أجل مساعدة من وقعوا ضحية الإدمان على المخدرات، إذ لابد أن يوفر لهم العلاج الطبي والدعم النفسي بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل. وقال أن هذه المقاربة المتعددة الاختصاصات ينبغي أن تشمل الكائن البشري بكليته وتتخطى الإجراءات القمعية البحتة والحلول المتساهلة العاجزة عن تحرير الإنسان من سلاسل الإدمان، وبهذه الطريقة يعيد اكتشاف ملء الكرامة التي منحه إياها الله ويختبرها من جديد. بعدها انتقل البابا إلى الحديث عن أهمية التربية التي هي ركن أساسي في مجال الوقاية من المخدرات، مؤكدا أنها تضع الأسس للتنمية البشرية المتكاملة وتساعد الأطفال والشبان على التعرف على ما تحدثه المخدرات من خراب ودمار. وأكد لاون 14 أنه في زمن تسعى فيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى تضليل الشبان في غالب الأحيان، لابد أن تبدأ التربية من البيت والعائلة وتعزز في المدرسة، حيث توفر للتلاميذ معلومات علمية دقيقة بشأن ما تسببه المخدرات من ضرر على الدماغ والجسم والسلوك الفردي كما على الخير العام. هذا ثم قال الحبر الأعظم إن الوقاية من الجريمة المنظمة والتصدي لها مسألة أساسية من أجل بناء مجتمعات آمنة وعادلة ومستقرة. من هذا المنظار شاء البابا أن يشيد بالدور الذي تلعبه أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى الجسم القضائي، لا سيما من يعرضون حياتهم للخطر ويقومون بواجباتهم بشجاعة كبيرة. وقال إن الشهادة التي يقدمها هؤلاء الرجال والنساء ينبغي أن توقظ بداخلنا مشاعر الامتنان والمسؤولية والعزيمة المتجددة. ولفت البابا بريفوست إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ومن خلال مؤسساتها العديدة المنتشرة حول العالم وبفضل الخبرة التي اكتسبتها في مجال مرافقة المدمنين تبقى دائما مستعدة لتعزيز روابط التعاون المثمر مع المجتمع المدني على هذا الصعيد. وقال إنه في إطار الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة يمكننا أن نعزز سياسات تخدم فعلا الخير العام والكرامة غير القابلة للتصرف لكل كائن بشري. في الختام تمنى البابا لاون الرابع عشر أن يحمل المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بشأن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ثمارا وافرة ودائمة على صعيد استراتيجيات التعاون العابرة للحدود الوطنية، كما أيضا في مجال الوقاية الناجعة وفي تعزيز الأمل الأصيل. وسأل الله أن يمنح جميع المؤتمرين والأشخاص الذين يمثلونهم بركات الحكمة والشجاعة والسلام الدائم.
3: من بين الطلاب الذين كانوا أمس الخميس الرابع عشر من أيار مايو في القاعة الكبرى في جامعة لاسابينسا في روما للقاء قداسة البابا لون الرابع عشر خلال زيارته الجامعة، كان هناك عدد من الطلاب الفلسطينيين الذين أتوا إلى روما لبدء مسيرة دراسية، وذلك بدعم من الجامعة ومن أبرشية روما. وكان بمرافقة هؤلاء الطلاب الأب أنطونيو لاوري رئيس مؤسسة يوحنا الثالث والعشرين. وإلى قصص هؤلاء الشباب وتطلعاتهم استمع مراسلو إذاعة الفاتيكان وموقع فاتيكان نيوز، والذين نقلوا مثلا خبرة الشابة ندى جودة التي روت أنها كانت في السنة النهائية للدراسة الثانوية عندما اندلعت الحرب في قطاع غزة، وأضافت أن هذا قد حال دون التوجه إلى المدرسة لمدة عامين تقريبا، وأوضحت أنه لم يتغير شيء خلال هذه الفترة، وتابعت أنه كان عليها التنقل والنزوح أكثر من مرة حاملة معها كتبها في محاولة لمواصلة التعليم، وتوقفت عند الأوضاع الصعبة لمن يضطر إلى النزوح. وقالت ندى والتي تبلغ من العمر 19 عاما إنها من رفح، وقد توفي والدها سنة 2023 ولديها اليوم أمها وشقيقتها اللتان يصغرنها سنا. وقالت لقد عانينا كثيرا لأننا عائلة صغيرة لم يكن لديها من يمكنها الاعتماد عليه. ووصلت الشابة الفلسطينية التعريف بالظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها، فأشارت إلى أن والدتها التي كانت تعمل في حضانة للأطفال قد فقدت عملها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، وقد كان على العائلة منذ ذلك اليوم الانتقال من مكان إلى آخر مرات كثيرة، وذلك في أوضاع صعبة. وتحدثت هنا عن الجوع الشديد في رفح، ثم عن الاضطرار إلى ترك رفح مع دخول الجيش الإسرائيلي إليها، حيث توجهت العائلة إلى المغازي وعاشت هناك في خيمة في أوضاع قاسية، من بينها عدم توفر المياه الصالحة للشرب. ثم كان على العائلة النزوح مرة أخرى، حيث توجهت إلى خان يونس، وهناك عاشت ندى مع أمها وشقيقتيها في بيت كان قد احترق خلال الحرب، وكانت الحياة صعبة في هذا البيت الذي كان يعاني من أوضاع شديدة السوء، وعانت العائلة من البرد والمطر الذي لم يكن لسقف البيت أن يحول دون سقوطه عليهم. ثم كان هناك نزوح آخر إلى دير البلح هذه المرة، حيث عاشت العائلة في بيت سيء الأوضاع بدوره، وأشارت ندى إلى أنها ولعدم وجود

0: تلفت الأنظار بشكل أكبر إلى غزة وأن يعرف الجميع ما عاش سكانها، وأضافت غزة وأن يعرف الجميع ما عاش سكانها، وأضافت أنها تريد أن تكون رجاء يعرف الجميع ما عاش سكانها، وأضافت أنها تريد أن تكون رجاء لعائلتها في المستقبل وأضافت أنها تريد أن تكون رجاء لعائلتها في المستقبل ومصدر فخر لأمها أن تكون رجاء لعائلتها في المستقبل ومصدر فخر لها وشقيقتيها عائلتها في المستقبل ومصدر فخر لأمها وشقيقتيها كما وترجو أن تقبل ومصدر فخر لأمها وشقيقتيها كما وترجو أن تتمكن من أن تسرد فخر لأمها وشقيقتيها كما وترجو أن تتمكن من أن تسرد لأبنائها وشقيقتيها كما وترجو أن تتمكن من أن تسرد لأبنائها وأحفادها ما تمكن كما وترجو أن تتمكن من أن تسرد لأبنائها وأحفادها ما تتمكن من أن تسرد لأبنائها وأحفادها ما تمكنت من تحقيقه من أحفادها ما تمكنت من تحقيقه من نتائج ثم كان إلى جانب هذا ما تمكنت من تحقيقه من نتائج ثم كان إلى جانب هذا الرجاء تحقيقه من نتائج ثم كان إلى جانب هذا الرجاء في أن تأتي بنتائج ثم كان إلى جانب هذا الرجاء في أن تأتي بأمها إلى روما كي ترى كم هي جميلة هذه المدينة وأيضا كي تتمكن من تلقي العلاج. وإلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية تحدث أيضا الشاب سالم إسماعيل مصطفى وهو من خان يونس ويبلغ من العمر 21 عاما وقال إنه وقبل أن يأتي إلى روما ترك عائلته تعيش في خيمة لا يمكنها أن توفر حماية من البرد أو الحر ولا يصلها التيار الكهربائي وأضاف أن حتى اليوم تعاني العائلة من عدم توفر المياه والاحتياجات الأساسية وعرف سالم بأنه كان يسكن من قبل مع عائلته في بيت لهم إلا أن بيتهما قد دمر بالكامل خلال الحرب وعن مجيئه إلى روما قال إنه قد أتى إلى هذه المدينة وتحديدا إلى جامعة لاسابينسا بحثا عن مستقبل أفضل وأضاف أنه سيبذل كل الجهود الممكنة كي يكون مدعاة فخر واعتزاز لعائلته التي عانت الكثير ومرت بظروف صعبة للغاية. أما الأب أنطونيو لاوري رئيس مؤسسة يوحنا الثالث والعشرين فأشار في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية إلى ما تقوم به المؤسسة لمساعدة الشباب الفلسطينيين وتحدث عن وصول 4 منهم حتى الآن وينتظر وصول 16 آخرين وأضاف أن هؤلاء الشباب يشعرون بالسعادة لتمكنهم من أن يكونوا هنا في روما وبهذه الفرصة التي توفر لهم وتابع أن ما تمكن شباب قطاع غزة من أن يحملوا معهم إلى روما هو ما كانوا قد تلقوه في المستشفى بعد عبورهم الحدود الإسرائيلية وتحدث عن التوجه مع هؤلاء الطلاب قبل لقاء الأب الأقدس بيوم لشراء بعض الملابس وأضاف أنهم قد أعربوا عقب اللقاء عن سعادتهم للقاء البابا لون 14 وقالوا إنهم لم يتوقعوا أبدا أن يتمكنوا من رؤيته عن قرب بهذا الشكل ووصل رئيس مؤسسة يوحنا الثالث والعشرين أن هؤلاء الشباب قد أدركوا أن قداسة البابا يتحدث عن السلام وأنه يهتم بهم وقد لمسوا أن البابا هو أحد الأصوات العالمية التي تعارض بقوة عقلية إعادة التسلح والحرب العالمية التي أصبحت سائدة اليوم في العالم. وفي ختام حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية قال الأب أنطونيو لاوري رئيس مؤسسة يوحنا الثالث والعشرين إن هؤلاء الطلبة كانوا قد عرفوا البابا لون 14 من خلال الصور الفوتوغرافية التي رأوها فقط أما اليوم فهم يعلمون أنه قائد من أجل السلام ثم ختم معربا عن قناعته الشخصية بأن قداسة البابا هو أحد الأصوات الأكثر ذكاء ووضوحا التي تتحدث حول إعادة التسليح في العالم.
1: هنا إذاعة الفاتيكان لوديتور يسوس كريستوس.